gana ceruli hona la in si ka ko chi pantio sing ceruli Dios. Ni kala bo pal hermano te hermana. Achali parne katali man klaat na mare chabali sek mare puchuk. Mara haran jo ke si kale hermanos. Aran zakal shaka ba ki ceruli Dios pantio. Pantio si chishuni li karuli na kanghela kuli kakwa salacho am. Utkatas la chuambre jerinak, tateng ahunilik chispanung kilik aruli narrahaan. Jerinak tateng ah chispanung kil, chishunil chanchali la chol. Ogana chihoke inuko na chokruk ilikakwa chiruli hunala in hermanos. Nikalabokpal kwilat kwanka chiruli raylal, lakakwa makacha ah chiru hermanos. Maritza kalena kuangin kat elung lirailal. Abanan si kachin kakehak wali kapapal rahral kutang. Yoko si sikbali Dios. Kakwa kuangkat sa lisantil cho siya. Chiruli hunalain senyor no konach oka kukin. Chispats wali kateng kankil sa shmeli kachuam. Hoka nagwi senyor na kapantyo si chishunili kausop te singkil. Lika Joam, lika Tsekem, lika familia, pantyo siya je, Señor. O kanaki pantyo siya je, chishunil, lika usap ta singkili rahral kutan li nakake, Señor, li sakay, li hap, chishunil, Señor. Nakapantyo siya chanchali lika chol, o kanaki, Señor, nagunach o kakuk ishbanak, Rahral kutang na kahlateng kankil sa shpain likachuam, Senyor. Chwateng katasak sa shpanungkil likaruli na kakwak, Senyor. Hing katasak likaruli na karahin rulao. Huka na chihukayin, Senyor, na katsama lateng kankil sa shpain likachuam. Huka na ki, Senyor. Chiruli hunalay na kakupsikibo na kajajinak. Kulat makaat kukin makanugoruhin chishpanungkil. Hoka na chihokain, Senyor, rahral kutan na katsama lateng kankil sa shwenli kachuam. Hoka na kiyosap tasihib likarmanos likarmanas. Likyokip chinach o kakukin chiruli honalain, Senyor. Lao makanugoruhin chishpanungkil. Abanan, Senyor, nukonach o kakukin chishpanungkil isteng kankilip. In kaninawlik aruli ni Geshnumsi, karuli ni Kirahok isalis cholib, Senyor. Abanan chiruli honalain na kwan halata kung si Chakla kwan kilan sa shmelis chuam. Taruhin ta siya chirekan kilis sa ilalib lis chol, Senyor. Taruhin ta siya chinach o kakukin chanchalilis cholib. Waka na chiruli honalain, Senyor. Taruhin kay kishke barretal na lahat na katang anihib rahral kutang kik anagakanapes honesep. Hoka na ki senyo nukots aman chirishep li chokep chisnum singkili railal. Marini kita limang salyo choch maras salyo hospital, Senyor. Nukona choka kukin chispatspalis ten kankileb li hunghung, Senyor. Lahat na kanaw li railal inasnumsi. Ana kanang ho rahil i chochis num singkil, Senyor. O kana chiruli honala ina katsama lateng kankil sa ispehelis chuam. O kana ki, Senyor, o sabtasilis chuam, hermana Julia. O sabtasilis chuam, hermana Santos. Chakilis kawilalib, Senyor, aral kutang. O sabtasilis chuam, hermana Angelina. Chakwisita siya li railali na chiching sa lishun siya kalil, Senyor. Chaketa siya li sa ilalis chol rahral kutang. Barkinash ke lalokal, Senyor. Huka na kiusap ta silis chuam, hermano Valdo Morales. Usap ta silis chuam, hermana Carmelina, Senyor. Huka na kiusap ta si hermano Rosendo Tsalam. Chakilis kawilal, Senyor, aral kutang. Huka na kiusap ta silis chuam, hermana Juana. Usap ta silis chuam, hermana Isabela, Senyor. Chakilis kawilalib, isa ilalib, lichol.
وسبتسيلش جو أمر منا سوسانا وكان أكي لي فاميليا تيول راش وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أمر منا مايرا وسبتسيلش جو أمرش كولا آل سينيور لا دشاشة تنك أنين غرهبرة رالكو تانك وسبتسيلش جو أمر منا ميرنا غوزمان شكلش كابيلا السينيور وسبتسيلي كولا آل جينا بنجامين شكلش كابيلا ليبلي سيلا ليبلش جول وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أمر منا مارغاريتا تشوكشول وسبتسيلش جو أمر منو سيفرينو سينيور لا تشاشت كهوليش كابيلا ليبلي سيلا ليبلش جول رهرال كوتانك وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أمر منا بيلما إيكال وسبتسيلش جو أمر منو خورج منا روسا سينيور وكان أكي هرمانا إيسابيل خوارس وسبتسيلش جو أم هرمانا ماريا وكان أكي لشينا ماري لي سينيور شكلش كابيلا ليبرا رالكوتانك وسبتسيلش جو أم هرمانو إوسيبيو هرمانا لويسا سيربانتس وكان أكي سينيور هرمانا إيدا سيربانتس شكلش كابيلا ليبرا رالكوتانك سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانا جوسيفينا تشي وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانو روني لاجنا ناتانائيل لاجنا خوانيتو سينيور وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانو فرانسيسكو خافيير بنيتو شكلش كابيلالي سيلاليش أول رالكو تان سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانو كريسانتوس تشوك وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانو ماركوس وسبتسيلش جو أم هرمانا كاتالينا سينيور لا تشاتشت كهوليش كابيلا ليب لأن كنابلي نسيسيدا لأن كشنوم سيلي خون خون وسبتسيلش جو أم هرمانو بيدرو بيك وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانا إليدا وسبتسيلش فاميليا سينيور وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانا توماسا هرمانا سوسانا وكان أكي لي فاميليا تشوك إيكال وسبتسيلش جو أم هرمانا ماريا كريستينا سينيور وكان أكي ليش جنا غلوريا ماريليس شكلش كابيلا ليبرا هرالكو تان سينيور وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانو فيدريكو لا تشاتت كهوليش كابيلا ليبلي سيلا ليبلي شول وسبتسيلش جو أم هرمانا مادالينا وكان أكوي سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانا مارتا كولوم هرمانو بيدرو تيول شكلش كابيلا ليبرا هرالكو تان سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانو خوسي تشوب شكلش كابيلا ليبرا هرالكو نان سينيور ويكوان هنا تشيل هرمانو إنك أشورو هنشيش جابان كيليش كابا إيب سينيور لغاتس أمالا كوان كيلان سيشوان ليش جو أميب لأتشاتشا تنك أنين غريهم وكان أشيرو لي هنا لكين سينيور وسبتسيه بريني كي أوكين جغرو كيليش أفرينداس لأتشاتشا تنك أنين غريهم سينيور وسبتسيه ليش جو أم هرمانو لوتاريو كأل تشوك وكان أكي سينيور هرمانا إلاريا تريسا ساكيك شكلش كابيلا ليب سينيور أهرال كوتانك وكان أكي سينيور وسبتسيلش جنا إيلدا شكلش كابيلا ليب أهرال كوتانك سينيور وسبتسيلش خوليلش فاميليا أران سافينكا لا بنديسيون وكان أكي سينيور وسبتسيلش جو أم هرمانا نيديا شكلش كابيلال رهرال كوتان سينيور وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانا إنغريس يسينيا كوكا كول شكلش كابيلال وكان أكي وسبتسيلش جو أم هرمانا بلينا كوك تشو وكان أكي هرمانو إلاريو كوك لا تشاتت وسبتسين غرهيب رهرال كوتان سينيور وسبتسيهيب أكي لينكي وكين شروك إليش ديبوسيتوس شكلش كابيلا ليبرا رال جونال سينيور وسبتسي اكيليش جو ام هرمانا روتيليا جات شوك وسبتسيليش جو ام هرمانا ايرما شوك سينيور وسبتسيليش جون كابلال
وكانك إرمان ليديا سالجيرو وكانك لي فاميليا بينيدا بيريس لاتشاهد تنقنين رهيب رهر الخنال سينيور وكانك وسبتسيليش جوام إرمانو أبيلاردو إرمانا فلورنسيا كوكول لاتشاهد تنقنين رهيب رهر الخنال سينيور وكانك هكينك أتاز للوق لك أنجيلاين Ada syarat beresin kre senyo cua tingka, jiskut wali sayil cole hili nakak ecak la atrah ral kutang. Cak amli tuktu ke lusilah li sayil cole hil salis cua meb ciruli honala i senyor. Usap tasihab li kok aleb li neket talimang ciruli railal. Ada syarat tingka ning kre heb rahral kutang senyor. Ogana kiuni tsamala teng ankil sesven listu anling ula al señor chekwisite shechish hunil irailali na chiching selish hun shakalil señor ogana jehogene qakohobli qachul kajakuken la deshet to cholis cholebli hun señor chi pap ankila kwatin chiskulu ankila kwatin ogana jehogein señor nits ama Chinum tehenek linale ulikwatin, Señor. Amén.

وكان اجي هو كين تقال لين شو بيشان سهون كومونيل وكان اجي رانش غاكا تنمتهنا سيلا لاجو لرمانو باوديليو شام ران شام بيوان ران ديو شو سين غاكي رمانو ران اجي تشوني ليش لا ايش لينكش دالي مانشي رابينكي راديو فيليسيداد ران سالي هون هون شيك اليبال وكان اجي ران شام بيوان ران ديو شو سبتو سين غير رمانوس ران تقال لرمانو باوديليو ران قاك اجنو بتهنا سيلا لحجو لرمانو روك إلي بيج كاه كويليش قطاو روك انديگو كو كاه جيلي ناشجي شام شام شكوان كيلي ديوز ابانش بمبينو كوشيك جي رابين كيلي بيج روك إيم باولا مارينو إسي إسمي بادري راش كيبا سيلا لشجول لجابيل جوكوا بيه Arantzakal izjena marili esmeralda naske txenom tehena zeila lixoli txabil txukua beh. Lukili bitxa in ezi iz mi padre. Lukin Paola Marino txerixaan. Erakak ez zeila lajol hermano reinak. Zagun komonil zahak zali katxol. Gajili bitxli eskatau lukin Diego kok haali naske xam xam xkuankili dioz. Han joko, jirabinkil, jirizli, bitzli, ukritzi ikan ganak guang. Okana jihokein reenak zahun komunil hermanos. Zahak zali gatzol, jizkotzbali loklak angela inak ekeretana. Kueli bitzli ikana gatau rukili anili na bitxangre abanan esbanak. Nakak uslanak inkanik es, mahinik es kubzi, mara. Inkana talimanka ji, hokana ji hokaina rano ko kanana, inka masaj banak. Rana kakuslana lao na karabinkili pichruk inli anina bichangkri, abanana ji inkana katawa hermanos. Abanak wina katawa rana kakahji hokana ji hokain zakal. Rana, ina kakuslana nakakeli kakuyum sa hung komunil o kana sa kachos banak li Dios na kosh rosopte si o kana si hukay na kosh chirapinkil isi is mi padre aras ke ba sa ila lichol lichabil yukwape heran barrio il paraiso o kana si hukay na kosh chibichang chirishan sham sham shkwenkil li Dios Kana kichish huni libli chukwa beh, li chokep chabing o lo machin un tehenan seila li chol. Saludos a todos los padres que están escuchando en este día, hermanos.